سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر